بيتني ويل دشت فوتين البنات غريب وغربت كار خوار بك خيلو بل بند روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

جوهان رجا محمود قزل جوايا وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسره آوك جي آوك كوسره ويران از معلم خراب.

0: جد وي
1: والله من بيز بقول نعمل انت جيك لك يدشن قالوا السينات تجاوبوا تهناك شوية الربوة سبك نبو جنامي
0: لا حول ولا ربوة محي
1: والله من بيز تقول بارا هناك بهنا تدشكي خدت على تسلامتي بكي الربي
0: تيستر قوتي حنكي خب تبكي بهنا مش يعطى تشيترا
1: جنامي كابو كي تجاوانا باشن
0: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
1: انت خدت على عزرائيل بسرده دبشين الربي
0: ايت قربانة ام بي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
1: كروت فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وزد دي مصر كوليكا خوا وزد دي باجاري حمكي جي بكرينم كيليكا بو عزد دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شايا كچي ان كچا جاميرا متنا بيج خود سوي سبا خود بدر كتنا بي خوارنن هاي خود اش ترازي
2: وبلا طياره تاج ورچي كنت سيسبك ما سبق دين حياه قواز بيب ما قوي دنيا خرابه

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوای امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکن دمرم جبوها آنه تا یه

0: ربيك ترام تشوي خلق مالو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خود جرسي مو إلقيتي فنان جرا خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چن تيلي سبي چنام بيدابن حتى دنيا خشابا بزاخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانك و جامعي را حاصل لك بوش بفايده تو ورمي ده سفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني ويه خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن كيف و زوقا دنيا لك كيفا خويه سد يك سال عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا بزي اخدكم دمرم جبونا تيه
1: ما هو يلقيت يا

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي تيار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برخا قريشي

0: كنا برد البيت يا حبيبي يا هلا يا هلا وهذه باسة من تشريبي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قاطي بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طيارة كل الناس اخوك بشي جا خصيصي بلا قطع شاي خوش بو كلمة تشركي هيدا بكري مهني
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي سوي قهوة قهوة
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
1: شلون شاي العنزه؟
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: شريفي، الوزه شاي الوزه قصرت بيشه قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزه لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش تبهورناكي إذا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

بلو وده جمعي جتلي جمعك الساري كسي خير فازي وجوابك ببش خالي مني عبدو بقيره بلا جمعي جتلي والدشت فوتين البلاتي غريب وغربتي كاري

جمك بجن مخالو ودت ميت جمك بجن ما اذكر رومي ودت مخزن كلام تشي بريم دون ريكادو لو

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

0: الو کیش نامه منه؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتر چه افرم؟ تا چه دوی؟
0: والا می بیست بو نامه لدشی گله کی دشن گلو سینده تا چاوه بو تهنه کیشوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيست قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خدتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خدكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا درج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة بشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تليفوني دا دركا الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة بيب

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري

بينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بفاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جيانه يان

ايبار رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كوسي جرقية تراب بسمنجا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تایه

جوهان رجا محمود قزل جوايا وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم ببرفي هر بباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هر چو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزورا

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلين ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورا
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في هر بباري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبو هرشو جقا

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

من هذا قهرمانية تقلك كي مظناش كرد كردستان إلا وش ما خورت نو حسي كنت بيجي أنا النو ده لما شنو ديدي جنب

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

0: يا هلا بالكريمي وابراهيم لك نظرت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه باسة من كريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: رحم الله رحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابيك
0: خوش قاطن بكري اصص النور بكري طيارة كل الناس اخوك كبش اجي خصيصي بلا قدح شاي خوش بوك اللي بدك تشكي هاي بكري ما عندي
3: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوه قهوه
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

العالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب.